عم تفلي كل غا مزيد السربتوار توم ميرا ماس بتوار قطط شنايروستي.